أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أهلا بكم وسهلا في برنامجكم ياسمين الآن مع ياسمين السلكاوي والمدة ساعة من مدينة لينز الساحرة بدولة النمسا ومن راديو فرو. زي ما تعودنا في برنامجنا أننا نسلط الضوء على كل ما هو ناجح ومشرف بوطننا العربي في شتى المجالات المختلفة، سواء كانت مجالات ثقافية، سياسية، فنية. معنا ومعاكم اليوم لقاء مع المهندس أحمد رجب، أحد الشباب المميزين في مجال إدارة وتطوير الأعمال. نسمع مع بعض اللقاء الممتع ونرجع تاني للاستوديو للتعليق عليه.

0: Herzlich willkommen beim Jasmin & Air Program mit Jasmin السلكاوي. أعزائي المستمعين, أعزائي المستمعات, أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ياسمين إير مع ياسمين السلكاوي من مدينة النمسا ولمدة ساعة. سعيدة جدا أني بلتقي معكم, وزي ما حضراتكم عارفين وتعودنا دايما في برنامجكم ياسمين إير أني أنا بسلط الضوء على الأمثلة العربية المشرفة في المجتمع واللي بتتميز دايما بأفكارها وأرائها الجميلة اللي ممكن يستفيد منها الشباب. النهاردة حلقة غير اعتيادية, النهاردة عندنا حلقة حقيقة يعني جميلة جدا جدا, لأن معانا حد أنا بعتبره شخصيا من خلال قراءاتي ومن خلال مشاهداتي, ومش أنا بس, ناس كتير جدا, هو قدوة في إعلامنا العربي, وإن شاء الله يعني بإذن الله يطلع كمان الأمور أكتر من كده تبقى العالمية. معانا النهاردة المهندس أحمد رجب. برحب بالمهندس أحمد رجب معانا. أهلا وسهلا مستر أحمد.
1: أهلا بك ياسمين, ومبسوط من أنا معاك النهاردة ومع التيم والإعداد.
0: استاذ احمد, مش مهندس احمد طبعا, انا يعني الالقاب كتيره وانا الحقيقه بتلخبط لما اقول استاذ احمد مره مهندس. ايه الحكايه مش مهندس؟ احكي لنا, مهندس ولا مش بس مهندس؟
1: والله بدات من 10 سنين كنت مهندس وبدرس في هندسه عين شمس في مصر, وبعدين بالاكاديميه البحريه بالهندسه, لكن كان عندي شغف اكتر ناحيه الاداره وناحيه التنميه البشريه وناحيه اكتر البيبل ديفلوبمنت. فلقيت الانشطه اللي هي الطلابيه اكتر واخداني ناحيه البيبل ديفلوبمنت والبيبل مانجمنت, فلقيت نفسي اكتر انتو اتش ار, فبدات الكارير بتاعي ك اتش ار كونسلتنت. وبعد الهندسه يمكن كنت شويه ساتسفايد واشتغلت بايديا مع زمايلنا في الهندسه, ولكن حسيت انه there is something, في حاجه جوايا حابب ان انا اكتشفها. بارت من الانسبيريشن كان في مجال الاتش ار, وكان ساعتها في مصر والوطن العربي مجال جديد, فحبيت ان انا يبقى ليا مجموعه قراءات ومجموعه كورسات. بدات صراحه استثمر في حاجه ما كانتش واضحه للناس اذا كانت تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف, بس انا كنت حاسس بيها اكتر انه لا انا شايف نفسي في المجال ده. بعد ممارسه اكتر من 5 أو 6 سنين اشتغلت مع اكتر من جهه في تدريب وتطوير وبناء قدرات بنسميها كاباسيتي بيلدينج. اشتغلت مع اليونيسيف مكتب مصر كميسر لبعض ورشات العمل الخاصه باليافعين واليوث ديفلوبمنت. اشتغلت مع في بعض المشاريع برضو اس فالنتير مع اليونايتد نيشنز كالانترناشنال ليبر اورجانيزيشن وورلد بانك. بعد فتره كان مجال الموارد البشريه اصبح بقى لي نيد, واصبح لازم يبقى ماشي في سياق اكتر مهنيه, وبالتالي اخذت كورسز ادفانسد شويه في مجال الهيومن ريسورسز مانجمنت, واللي بيها فتحت لي المجال في التكنولوجيا. كان ازاي بدل ما تشتغل اداره موارد بشريه بشكل مانوال ازاي تخليه بشكل اوتوميتد. وبالتالي رحت اشتغلت مع شركه اوراكل في تصميم وتنفيذ برامج اوراكل الموارد البشريه, ودي في الحقيقه كانت ادت لي فرصه انه اسافر في اكتر من مكان واتعلم من اكتر من اندستري. فمع الوقت يعني بطلت ان انا اشتغل بايديا كمهندس ورحت اكتر ناحيه البيزنس, وبالتالي عملت الماجستير في الاكاديميه البحريه في مجال الام بي اي, ماجستير ماستر اوف بزنس ادمنستريشن. ودي كانت البدايه, دي كانت البداية بتاعتي في مجال الكونسلتنج, وحبيت أكتر مجال المانجمنت كونسلتنج أكتر من أنه أشتغل مثلا موظف في جهة معينة. مجال الاستشارات واسع, فالنهاردة أنا لو بشتغل في حاجة معينة متخصص فيها النهاردة ممكن أعمل استشارة أو أشتغل مع فريق عمل خاص بصناعات, ممكن المشروع اللي بعده يكون في الحكومة, ممكن المشروع اللي بعده يكون في مثلا أوتيلات. فكل فترة أنت بتشتغل في صناعة جديدة مع ان نفس الكونسبت واحد, بشتغل في الاتش ار كونسلتنج ولكن بتبدا تعدد الخبرات. وانا صراحه حاسس ان انا كان عندي البوتنشال ده ان انا عايز اعمل له تطبيق في اكتر من جهه, وبالتالي اشتغلت فتره في مجال المانجمنت كونسلتنج از ترينر واز سبيكر واز بروجكت مانجر, الى ان وصل بينا الطموح ان نفسي اجسد كل اللي انا اتعلمته في كيان. طبعا الاكسبوجر في اكتر من دوله في الوطن العربي, واشتغلت مع بعض في بعض المشاريع في رومانيا ويو اس اي. الفكره انه اشتغلت مع مانجمنت كونسلتنج فيرم, اشتغلت مع تكنولوجي, ولكن حاسس دايما بيبقى عندي سقف ما بقدرش اتخطاه جوه الشركات.
0: ده الطموح.
1: وهنا انا حبيت انه يكون في عندي تواجد وان يكون في عندي ادد فاليو اكتر من ان اكون موظف اللي بيسموهم 9 to 5 employees. انا حبيت ان انا انتج اكتر من كده, ولكن الكيانات اللي كنت بشتغل فيها كيانات كبيره, يعني من شركات البيج كونسلتنج فيرم والبيج اوديت في المنطقه على مستوى العالم, ولكن حسيت ان لا, ستيل في طموح مكبوت, نفسي افرد جناحه شويه. فبناء على الكلام ده فكرنا مع مجموعه من الكونسلتنتس ومن خلال النتورك على مستوى العالم واصحابنا اللي احنا في الرحله بنقابلهم, ان احنا نكون كيان في بريطانيا اسمه ريزيلينس اند. وديت الفكره بتاعت شركه ريزيلينس اند اللي انا حاليا بشتغل فيها كبرنسبال كونسلتنت.
0: ده يعني الحقيقه يعني كلام كتير جدا وحاجه مشرفه جدا الحقيقه, انا مش ملاحقه يعني ما شاء الله, وسن صغير حضرتك صغير. عايز اسال حضرتك, ابتديت امتى مشوارك المهني؟ يعني من يعني ما شاء الله حضرتك لسه في سن الشباب. احب بس اوضح للساده المستمعين والساده والمستمعات، امتى حضرتك ابتديت مشوارك؟ من سن كام؟ بعد التخرج؟ قبل؟ يعني احكي لنا كده عن السن.
1: حلو قوي. الفكره انه كان الاكسبوجر والطموح كان بادئ بدري شويه، ان نفسي اعمل حاجه غير ان اكون مهندس شاطر. فمن سن 19 سنه تقريبا كان في عندنا الاكسترا كريكولم اكتيفيتيز اللي بنشتغل عليها بجانب الدراسه، يعني الستودنت يونين اكتيفيتيز هنا وهنا وهنا. وبالتالي بسن 19 سنه بدات احضر كورسات وبرامج علشان ااهل نفسي اكون ازاي ميسر اشتغل في مشاريع سواء فولنتري بيزس او كانت بيت. فمن سن 19 سنه 20 سنه بدات انخرط في العمل التطوعي الاول، وهي دي صراحه كانت الادد فاليو اللي كانت عندي، لان النهارده اي مهندس او اي طالب بيدرس صعب ان انت تكون بروفيشنالي وركينج في اي مكان وتبقى مؤهل انك تكون بتقبض وبتشتغل ويبقى ليك منصب معين. ولكن فكره العمل التطوعي هي دي كانت البوابه اللي خلتني ادخل فيها على عالم تاني مختلف تماما غير العالم الاكاديمي. فاشتغلت متطوع، او بمعنى صح شاركت ان انا اكون متطوع في ورشات عمل مع اليونيسيف في مصر، وكان في معسكرات مع اكتر من دوله عربيه، ودي كانت البوابه اللي فتحت لك اكتر من اتجاه عشان تسافر وتشوف ثقافات مختلفه وتتعلم من ده ومن ده. فمن سن 19 20 سنه كانت البدايه. حسيت انه بعد سنتين انا محتاج انه لا اخدها لليفل تاني اعلى، وشويه يمكن اللي بيعرفني بيشتغل معايا عارفين انه الريتم بتاع التحرك بتاعي عالي شويه سريع تربو.
0: أيوة.
1: فاللي هو ممكن الاشياء لو مثلا بتاخد لنا سنتين ثلاثه انا ممكن سنه واحده ببقى ديديكيت عليها. فالشغف عندي اب تو الليفل انه خلاص 24 ساعه بشتغلها.
0: في ديفوشن يعني
1: ديديكيشن
0: ديديكيشن، وفي باشن. انا عايزه اتكلم عن حكايه الباشن. يعني في السياق ده، لان في هنرجع ونتكلم عن كتاب حضرتك ذا باترفلاي اورجانيزيشن، الكتاب المشوق جدا ان انا الحقيقه قريته واستمتعت بيه، ومش انا بس، مجموعه كبيره جدا. والحقيقه انا عارفه ان التعليقات هايله على السوشيال ميديا، ومش انا بس يعني اللي بشكر في الكتاب ده، ناس كتير جدا. عايزه اتكلم عن نقطه قبل ما اخش في الكتاب ونتكلم عن الكتاب، معنى كلمه الباشن او الشغف للساده المستمعين، لان انا عارفه ان في يعني قاعده عريضه من المستمعين اللي بيسمعونا دايما شباب، وانا دايما مهتمه جدا بالشباب، لان الشباب ده هو ده التارجت بتاعنا عشان نوصل لكل حاجه كويسه احنا عايزين نعملها. ممكن تكلمني عن حكايه الباشن او الشغف باللغه العربيه؟
1: اكيد طبعا. الشغف هو انك تلاقي الحاجه اللي انت بتحبها، اللي وقت ما تشتغل فيها ما تحسش انت بتشتغل، تحس انت بتستمتع. فحتى كان البروفيرب بيحكي انه whenever you see or you find your passion you will stop working you will start enjoying. وبنفس الطريقه النهارده كان الباشن تقريبا بدا لما كنت بحكي لك انه بعد ما اتخرجت كمهندس غيرت مسار حياتي تماما، انه لا انا مش هشتغل في الهندسه، انا بحترم ومقدر التعليم والاستثمار اللي حصل، ولكن حاسس ان انا عايز اجرب حاجه. الباشن عمره ما بيبدا بشكل ناضج، بيبدا بمحاولات. صعب جدا انك تبدا تتعرف على الشغف بتاعك من اول خطوه، فلازم تبدا تحاول مره واثنين وثلاثه في الحاجات اللي انت بتستريح لها، الحاجات اللي انت بتشوف فيه ادد فاليو، الحاجه اللي انت متعلم فيها درس والتاني بتقدر تعمل مساهمه اكبر من اللي انت اتعلمته. هو ده معنى الشغف بالنسبه لي، او ده اللي انا فهمته في التجربه بتاعتي. فبالنسبه لي الشغف في انه ازاي يبقى في عندك مور ديديكيشن. الشغف عمرك ما بتدور على انه ايه العائد والمردود المادي بتاعها دلوقتي او على المدى القصير، لا انا دايما بشوف انه ازاي انا ممكن انتج، ازاي ممكن انا اعمل ليجاسي او ابني مثلا هيستوري
0: في بنبني.
1: بنبني وبناسس. فهي دي فكره الباشن بالنسبه لي، او ده اللي انا اتعلمته من تجربتي. ممكن الباشن او الشغف يختلف تعريفه من شخص للتاني على حسب تجربته، بس بالنسبه لتجربتك يا احمد انا اتعلمت الشغف في انه لا مور ديديكيشن، اشتغل اكتر، وانه الحاجات اللي بتعلمها النهارده ممكن بكره اقدم فيها جديد. وفكره ان انت تضيف الصبغه بتاعتك، كلنا بنتعلم
0: your own touch بقى.
1: Your own touch.
0: بالظبط. مش copy and paste.
1: At all. لا. At all. هو your copy انك تتعلم، لانه ما فيش اي حاجه احنا بنيجي بيها وتبقى انت بتخترعها النهارده. يعني بالعكس فكره الريفرس انجينيرنج او اللي هو الهندسه المعكوسه، بتشوف اخر ما الناس وصلت ليه وازاي ممكن تضيف اضافه بسيطه نوعيه تختلف في طريقه الطرح بعد كده. يعني وحتى ليه لما نيجي نحكي على الكتاب Butterfly Organization، الفكره كلها تقريبا كانت عند كل الناس، ولكن كل اللي حصل انه تم اعاده صياغه بعض المفاهيم الخاصه بعلم الاداره وعلم الكونسلتنج، ونحن قدمناها بشكل تاني مختلف وعملي بما يفيد الناس النهارده. ده بناء على تجربه شخصيه، بناء على ريسيرش عملناه، وفي الاخر طلعنا باشن. الباشن حاجه غير الانوفيشن، ان انت بتخترع حاجه. However, الباشن هو common في كل شيء. لازم يبقى عندك dedication وعندك تركيز في عدد ساعات شغل أو كذا. مش محتاج حد يقولك تعمل إيه وما تعملش إيه، أنت بنفسك بترسم المسار بتاع الرحلة بتاعتك.
0: ده كلام حلو جدا وكلام منمق، وفي ستراكشر يعني ابتدينا وفهمنا، ويعني وفي انجينيرنج. عايزه ارجع لكلمه مهمه جدا اتكلمنا فيها، او موضوع كويس جدا حابه اطرحه على الناس، هو الباترفلاي اورجانيزيشن. ايه الكتاب بتاع حضرتك؟ الكتاب فكرته جت ازاي؟ الكتاب عباره عن ايه؟ يعني عايزين ندي بريف كده للناس بحيث ان هم يتشوقوا اكتر ويروحوا بقى يقروا الكتاب.
1: جميل. اولا الكتاب The Butterfly Organization هو اول انتاج علمي لشركه ريزيليانس اند. احنا السنه اللي فاتت شركتنا ريزيليانس اند حصلت على افضل شركه كونسلتنج في بريطانيا في مجال الترانسفورميشن. مجال الترانسفورميشن هو علم مؤخرا خاص بيه للتشنج مانجمنت ولكن ان ادفانسد واي، اللي هو التحول، ازاي تحول كيانات الاعمال بشكل ان هي تكون اكتر فعاليه اكتر انتاج وفي نفس الوقت تحفز اللي بيشتغلوا معاك كتيم وعلى ارض الواقع. فجت فكره البترفلاي اورجانيزيشن، والكتاب حاليا تم نشره وحاصل كمان على جلوبال ريكوجنيشن من الكوتش بتاع ستيف جوبز بابل جون ماتون
0: great.
1: وهو كان الكوتش بتاعي خلال الرحله وانا بعمل الكتاب في امريكا. والنهارده كمان الكتاب من ضمن الاخبار الكويسه يمكن اكسكلوسيف اول مره نطرحها انه الاسبوع دوت الكتاب تم اختياره في البرازيل وهيتم ترجمته للغه البرتغاليه وهيتم اصداره كمنشور مستقل باللغه البرتغاليه ذا بترفلاي اورجانيزيشن.
0: شرف لينا طبعا ان احنا ناخد يعني حصريه الكلام الجميل ده، وشرف لينا مش بس لينا في مصر كلها صراحه. يعني
1: صراحه يعني هي اتسنادت فاليو لينا كلنا، وفي نفس الوقت كانت رحله الكتاب بدات ازاي. انا بعمل مجموعه مقالات من وقت للتاني ومحاولات في بعض الاكاديميك بيبرز مثلا على اكاديميا ليفربول وهارفارد بزنس سكول، ولكن حسيت انه في وقت ما عشان تطرح نموذج جديد للناس لازم تبسطه. يو هاف تو سمبليفاي العلم علشان الناس تتمكن منه، لكن لو تخليه بنفس الصبغه المعقده بتاعته في البدايه او كذا الناس مش هتقدر تقرب منه. ده يعتبر جزء من الفن، الفن ان انت تبدا تعمل تبسيط للامور علشان الناس تتمكن منه. زي ما بيحكوا if you understand it well you can simplify it. وهي جات الفكره بتاعت البترفلاي. بترفلاي صراحه انه جات من فكره التحول اوف ذا بترفلاي، لان هي اكتر النماذج اللي فيها تحورات في الشكل في التايم في السايز في كل شيء وفي السرعه بتاعتها. فدي فكره البترفلاي. حاجه تانية البترفلاي خفيفه وبنشوفها سريعه
0: بالظبط.
1: فمعنى البترفلاي اورجانيزيشن هو ايه؟ بنعمل انالوجي او بنعمل مابينج ايه اللي بيحصل في عمر المؤسسات وهي بتتكون زيها زي اللي بيحصل بالنسبه للبترفلاي. اول ما بتكون بيضه شرنقه وبعدين كاتربيلر وفي الاخر بتبقى الماتيور بترفلاي باللون الجميل اللي احنا بنشوفه. بنفس الطريقه المؤسسات بيتم تكوينها بنفس الميثودولوجي، بتبقى لسه في طور التجهيز وبتكون الدي ان اي والتكوين. بعد كده بتبدا يبقى ليها بتغذي المؤسسه بمجموعه استثمارات سواء استثمارات بشريه استثمارات ماليه بعض الافكار خطوط انتاج او كذا. بعد فتره بتبدا تشوف ايه اللي بيميز المؤسسه، ايه اللون بتاعها، ايه الشكل
0: الصبغه
1: بتاعتها. وبالتالي بتبدا تقول والله لا دي متميزه مثلا في قطاع المعادن، لا في قطاع الاسمنت، لا مثلا في الخدمات، مثلا في الاوتيلات. فبنفس الطريقه اللي بتتحور بيها الفراش عشان توصل للشكل الناضج الماتيور في النهايه نفس الطريقه بتحصل للمؤسسه. فاخذنا الانسبيريشن والشغف او الالهام من فكره البترفلاي، وعلى هذا الاساس عملنا ريسيرش خلال سنتين ونص في شركه ريزيليانس اند، وصلنا الى انه اي مؤسسه ليها اربع انواع او اربع اشكال في التحول.
0: ايوه
1: في المؤسسه اللي هي البترفلاي اللي هي الاوبتيمم ترانسفورميشن اللي هي افضل والاسرع، في مؤسسات زي المؤسسه الفيل
0: Elephant Organization.
1: نعم. وفي مؤسسة Vanishing Organization، مؤسسة المتلاشية وبنعرف ليه بيسموها متلاشية وإيه اللي بيحصل لأي مؤسسة عشان تتلاشى من السوق. وفي مؤسسة بنسميها Organization in Coma بيبقى عندها غيبوبة. فالنهاردة لما يجي نتفرج على أو نسمع على الأربع أنواع للمؤسسات، في عندنا مؤسسة في غيبوبة. معناها إيه مؤسسة في الغيبوبة؟ معناها إن هي عندها وعي بكل اللي بيحصل حواليها بس مش بتعمل اكشن،
0: يعني ثابته زي محلك سر، لا بتاخد اكشن لا ولا بترجع قدام ولا يعني زي ما هي
1: بالظبط مفيش اي اكشن. وديت مؤسسات بيكون عندها عمل يعني خبرات كبيره، في عندها مجموعه علماء، عندها مجموعه من المستشارين وكل شيء، بس للاسف مش بياخدوا اكشن، بيتكلموا كتير. وده للاسف ممكن يكون ترند في شركات كبيره بيبقى عندها مجموعه كبيره من المستشارين بس ما عندهاش التنفيذيين اللي بياخدوا اكشن وبيطلعوا اداء الشركه لقدام. دي بنسميها مؤسسه اللي هي في غيبوبه. في عندنا مؤسسه تانية بنسميها المؤسسه اللي هي فانيشنج او المتلاشيه. دي هتستغرب لو قلت لك ان المؤسسه ديت هي من انجح المؤسسات اللي موجوده، ولكن ما بيسمعوش ايه اللي بيحصل بره وبيشوفوا ايه اب تو ديت بيحصل في العالم، يعني منفصلين ومنعزلين تماما. هم حاسين هم بينتجوا النهارده ناجحين ولا خلاص احنا شغالين وبنكسب خلينا مكملين
0: نفس نفس الوضع ونفس نفس يعني نفس الشكل يعني نفس الطريقه
1: بالظبط، مش عايزين يجددوا من اللي بيعملوه ولا يطوروا منه. وبنسميها احيانا عندها ايجو، المؤسسه عندها ايجو، دي دونت ليسن، مش بيسمعوا لاي نصيحه جديده. ودي على فكره ممكن كمان تنطبق على البشر، ان انت لو في عندك كمان انت شايف ان انت اللي بتعمله النهارده مظبوط وصح، بس بتحكي عن نفسك اي معلومه جديده واي شيء ممكن يسمح لك بالتطوير او كذا، ده بيبقى جزء من الايجو، مش بيسمح لك تتعلم حاجه جديده كل يوم. فكل ما الانسان يكون عنده ايجو اكتر، يكون عنده الانا اكتر، كل ما بيبقى بيحجب عن نفسه فرص يتعلم، فرص ان هو يحصل له تنميه ويتطور. فده اللي بيحصل كمان للمؤسسه المتلاشيه، بيفضلوا يشتغلوا بشكل كويس جدا، انتاجهم عالي، لكن بيقفوا عند مرحله انه شايفين هم اللي صح، مفيش حد غيرهم.
0: وللاسف بتنهار المؤسسه مع الوقت. هل في النوع ده مش كده؟
1: بتتلاشى. وفي عندنا النوع الثالث قبل الاخير اللي هو الاليفنت.
0: الاليفنت
1: اورجانيزيشن تقريبا بنشوفه كتير في مؤسسات حكوميه، انه التحرك بتاعها بطيء، مع ان عندها القوة وعندها العضلات وعندها الاستثمارات وعندها الميزانيات المتاحة وعندها موارد بشرية ضخمة، عندها بنية تحتية قوية وعظيمة، ولكن حركتها بطيئة جدا. عشان كده بنسميها البطر الإليفنت أورجانيزيشن، مؤسسة الفيل. مؤسسة الفيل بيحصل لها تحول ونقدر نعمل لها ريكفري ان هي تكون باتر فلاي، من حيث ان احنا نبدا نعمل لها مجموعه اكسرسايزز اللي هو زي تمارين البيزنس فيتنس. فبدانا نطرح من الكتاب حاجه اسمها البيزنس فيتنس، ازاي تبدا تعمل اكسرسايز، زي لما بيحصل مثلا لما الواحد بيروح يتمشى على التريدميل في الجيم ولا بيتحرك شويه
0: او كذا. كويس جدا، يعني تشبيه كمان سهل. وانا كنت عايزه، انا اسفه ان انا قطعت حضرتك، لكن الحقيقه من قراءتي للكتاب انا اكتر، يعني الكتاب مفيد جدا لاي حد عايز يعمل مؤسسه او شركه حتى صغيره. يقدر من خلال الكتاب ده يقدر قبل ما يعني يخطو الخطوه دي ان هو يعني فاهم انواع المؤسسات ويكون عنده درايه كافيه من غير ما يلجا لاي حد يعني يساعده، هو ممكن يكون بيها من خلال الكتاب ده
1: 100%. وفي نفس الوقت الكتاب بيدي لك بدايه وبيدي لك اورينتيشن قبل ما تخوض التجربه، ممكن تشوف ايه الانواع، علشان انت مش محتاج توصل لمستوى معين من مؤسسه وتستك وتقف مكانك تقول والله لا انا بقيت اليفنت اورجانيزيشن، استثمرنا عملنا كل شيء بس مش عارفين نتحرك. او تلاقي نفسك مثلا مؤسسه انكوما، عندك علم بحاجات كتيره جدا في السوق بس مش عارف تعمل بروجكت مانجمنت وتدير المشاريع والمبادرات اللي موجوده عندك. فالنهارده كمان الكتاب بيطرح لي السي اوز ورواد الاعمال الانتربرينورز ازاي كمان تبدا شركتك از باترفلاي، مش محتاج تاخد السايكل ويحصل لك ستوب في جزئيه معينه تقول والله انا محتاج ان انا ريكفر وتعافى من اللي انا وصلت له النهارده.
0: ده شيء هايل جدا. حضرتك الكتاب، يعني هو الكتاب فيه كميه معلومات كتير جدا جدا، وانا انصح كل اللي بيسمعونا يا جماعه ان هو يعني يجيب الكتاب ويقراه. هقول اسم الكتاب، ذا باترفلاي اورجانيزيشن. وكنت عايز اسال حضرتك على حاجه ده. بما ان حضرتك يعني ليك باع كبير جدا، وطبعا انا هعيد تاني يعني الاستاذ احمد رجب او المهندس احمد رجب جلوبال براكتس ليدر اوف ترانسفورميشن. كمان عايز اقول حاجه ان مستر احمد رجب is an awarded winning transformation practice leader and his firm has been awarded the best startup in UK 2016. الحقيقه الكلام ده كبير جدا، والحقيقه يعني ده اخذ، انا عارفه ان هو اخذ مجهود، ومن الموضوع ده عايز انطلق واخذ من حضرتك رشدة نجاح زي ما بيقولوا كده. يعني انا دايما احب اعمل المواضيع سهله وبسيطه للساده المستمعين. اقول رشدة النجاح اللي حضرتك بتهديها لكل اللي بيسمعونا، خصوصا الشباب الشابات والشباب، ازاي اقدر اوصل للي انا عايزه. انا عارفه ان في مجهود معمول، لكن رشدتك انت الخاصه من خلال نجاحاتك ومن خلال اللي انت وصلت له، تقول ايه للشباب ازاي اقدر اوصل للي انا عايزه.
1: جميل، وحبيت كمان تعبيرك ياسمين انه رشدتي الخاصه بيا، لانه صعب ان انا ادي رشدتي تبقى عامه لكل الناس، لكن اقدر احكي عن تجربتي اللي هي ممكن تكون الهام لاي حد تاني. الفكره بالنسبه لي او رشدتي اللي انا مشيت عليها ودين اكتشفتها بعد ما خلصت الرحلة، يعني ما كانش في حاجة مرسومة مسبقا، العمل بشكل يوم هو اللي بيساعدني أتعلم. يعني النهاردة من سنتين ونص فاتوا بدأنا شركة ريزيليانس برأس مال 10,000 دولار. ده كل اللي كان حلتنا واشتغلنا بيه في البداية.
0: ده مبلغ من الحقيقة في مجال الأعمال مش كبير،
1: مش كبير خالص. وتقريبا كان في عندي ريسك انه بعد اول 3 شهور اذا كنت هدفع ايجارات المكتب ولا لا، ده كان اول تشالنج عندي. ولكن احنا الحمد لله في 18 شهر الشركه حققت $500,000، وحاليا الشركه بيتم تقييمها على مستوى العالم من القيمه الماليه بتاعتها في السوق $1,000,000، وبدا يبقى في رفع الراس المالي. النهارده 16 او 18 شهر او السنتين اللي اشتغلنا عليهم، مش هخب عليك انه جات عليا مراحل انه كان صبح وليل كنت قاعد في المكتب، وكنت بادئ في مكتب صغير بالظبط 2 متر في 2 متر، وكان مكتبنا في الشرق الاوسط، كان بدوله الكويت. والصبح كنت بشتغل مع العملاء وببدا اعمل برزنتيشنز وبتحرك وببدا اقدم الشركه، وبعد الظهر كنت انا بشتغل على تنفيذ المشروع وانا قاعد لوحدي في المكتب، او لو بتعامل مع بعض المستشارين مثلا في اكتر من جهه، بنشتغل اوت سورس مع بعض او اوف شور من اكتر من مكان في العالم. وبالنهايه في اخر اليوم مثلا كنت ببدا ازاي اعمل البروشورز، كنت انا بكون المحاسب
0: يعني كل حاجه
1: تقريبا
0: كل حاجه يعني. وده حلو جدا ان احنا نقول اللي بيسمعونا ان يعني ما تكشوش زي ما بيقولوا باللغه العربيه، لا يعني هخشوا واسمعوا الكلام اللي استاذ احمد بيقوله، باشمهندس احمد بيقوله، الواحد يبتدي بس يعني النقطه وكل الامور بتتيسر، بس في مجهود مبذول ما شاء الله يا استاذ احمد باشمهندس احمد.
1: في مجهود بس عمري ما حسيته صراحه ياسمين، انا عمري ما بصيت للمجهود شكله عامل ازاي واخد مني قد ايه، على قد ما انا شايف انه فاضل لي قد ايه عشان اوصل لاول مرحله اشتغل عليها. وحتى كنت من سنتين كنت بحكي كان فريق العمل من اكتر من دوله مالتي ناشونال، بدانا في تاني سنه الحمد لله فريق العمل بتاعنا بقى 10 فول تايم امبلويز كونسلتنت، وصلنا ل 25 مستشار بارت تايم بيشتغلوا مع ريزيلينس في المنطقه
0: العربيه. ده حاجه كبيره جدا، يعني.
1: وفي نفس الوقت لقيت انه لا احنا الاضافه بتاعتنا بقت اكبر، بقول لهم يا جماعه احنا محتاجين احنا نزود مكاتب وعايزين نتحرك عشان الفكر بتاعنا يوصل لاكتر من مكان. ولكن كان دايما بيكون قصادنا زي اي مستثمر او اي صاحب اعمال في البدايه فكره الدعم المادي، فقلنا طيب احنا علشان نخلي الناس تقدر اللي احنا بنعمله ونوصل لمرحله لازم تحقق اول ميداليه ذهب. اول ميداليه ذهب كنت بقول لهم ان المؤسسه لو حصلت على جائزه عالميه الناس هتبدا تعمل ريكوجنيشن وتبدا تحترم الحاجه اللي انت بتقولها ويبدا يبقى فيه كفرج بشكل معين. فالنهارده وانت شغال بتبني البيزنس بتاعك او بتتحرك لازم تكون عينك على ازاي الماركتنج، والماركتنج هنا مش بان انت تسوق وتعمل بروشورز، لا انك تحقق نتيجه على مستوى عالمي او على مستوى احترافي الناس من نفسها بتقولك الناس دي وصلت للمنصب الفلاني او وصلت لكذا. جميل ان انت تشكر في نفسك، بس ان انت تاخد جايزه من حد مستقل او جهه مستقله تعتمد الشغل بتاعك تقول الناس دي والله لا بشكل معين اداهم عدى التوقعات او شيء كويس. فهنا كمان مهمه التسويق يعني. وبذكر هنا حتى مثال كان واحد من المستشارين اللي كان بيعلمونا كان بيقول لك انه هو احنا ليه بناكل البيض بتاع الفرخه مش بناكل البيض بتاع البطه؟
0: ايوه.
1: فبنقول انه الاثنين واحد والاثنين متاحين وبيتاكلوا.
0: ايوه.
1: بيقول لك لا، لان الفرخه دايما بتعمل ازعاج وبتبدا تكاكي.
0: أيوة. وتعمل صوت
1: وده جزء ان انت لو عندك منتج جديد احكي عنه في كل مكان، سوق في كل مكان، ما يكونش عندك حاجه قيمه. يعني النهارده انا شايف ان قيمه مضافه لينا ان احنا نيجي في البرنامج بتاع ياسمين ونتكلم علشان بيوصل لاكبر عدد، وبالنسبه لنا دي تبقى جزء من الماركتنج وفي مكان وفي بورتال قيم وفي ناس مستمعين وبيقدروا الكلام ده. طول ما انت ماشي في الرحله زي ما تركيزك على النواحي الفنيه وانت بتبني المشروع بتاعك كمان لازم تلهم الاخرين من خلال الوت اوف شانلز. ماركتنج شانلز مهمه جدا، ولازم يكون الماركتنج شانلز تكون موثوقه علشان يدي لك كريديبيليتي ويبقى ليها سمعه افضل وانت ماشي في الرحله.
0: الحقيقه تعقيبا على كلام حضرتك انا ليا الشرف ان حضرتك موجود معايا، وانا متشكره جدا ان حضرتك قبلت دعوتي. يعني حضرتك مثل زي ما انا بقول لحضرتك فعلا مثل لينا كلنا، واحنا يعني كمصريين وكعرب، وبرنامجي خصوصا بيتذاع للمغتربين في اوروبا. انا بشكرك جدا لان انت اتحت الفرصه للناس يسمعوا. يعني الحقيقه احنا بنتكلم في وقت يعني يمكن ساعة نص ساعة، لكن ده مجهود سنين، وحضرتك حطيته كله لينا في روشتة أو زي ما بيقولوا حاجة يعني مصغرة، لكن ده مجهود سنين وعرق وتعب وسهر ليالي. في سؤال بقى أسأله. يعني المرأة، دور المرأة، أنا عارفة أن يعني في مجال شركة حضرتك أن في للمرأة دور مميز جدا، أحب أسمع عنه لأن أنا يعني من مناصرات المرأة، ويعني المرأة بالنسبة لي دي بتشكل حاجة مهمة جدا وحفضل أكافح للمرأة طول عمر.
1: في الحقيقة احنا زي ما كنت بحكي لك احنا بنحاول، احنا شغالين بريزيلينس اند ان احنا نبدأ نطبق كل شيء نفسنا كان يتعمل سواء في شركاتنا قبل كده او في الحياة واحنا شغالين. فاحنا عندنا براكتس حاليا اسمه ويمن امباورمنت، تمكين المرأة. عايز اقول لك النهارده الستاتستكس تحكي انه بنسبه 55% من المان باور بتاعه ريزيلينس اند مرأة. والاقل هي جت الصدفه كده معانا، ولكن احنا شايفين النهارده السوق ان لما الفرص بتكون متاحه للكل اكتر ناس ممكن يكون ديديكيشن ويشتغل ويبقى انتاجه زي ما احنا محتاجين كشركه او كمدراء، بنلاقي ان المراه واخدين مناصب قياديه عندنا. وفي نفس الوقت ان كان اول بورد ممبر في يوروب كانت مراه صديقه ليا اسمها فيكي من اليونان، واحنا بدانا نشتغل بالنفس ده. فالنهاردة المرأة انه اصبح دلوقتي المان باور بيشكل جزء كبير منه مرأة. حاجة تانية احنا في عندنا برامج خاصة بالمرأة، ومن امبارمنت انه زي تعمل تمكين ليس على السيدات اللي مثلا بتواجه العنف او كذا، لا انت كمان في سيدات بتبدأ تعمل شيفت من مجال لمجال تاني، واحنا شايفين ده وان ترند. فبدنا نركز على المرأة سواء برامج تدريبية، في عندنا حاليا كمان زي بروجرام جلوبالي نون اسمه ويمن ترانسفورميشن ليدرشيب، ازاي تنجح تكون هي سكسسفول بزنس هومن وفي نفس الوقت تكون سكسسفول ماذر، ودوت البالانس اللي احنا دايما محتاجينه في مجتمعاتنا، مش بس ان هي تكون مركزه في مجال العمل بتاعها وبتنسى البيت وتنسى الحاجه اللي هي اصلا الغريزه الاساسيه اللي هي بتحبها، وفي نفس الوقت مش ان هي تبقى ام ناجحه وشاطره معناها ان هي تتغاضى عن طموحها واحلامها. ففكره البالانس
0: الكومبينيشن
1: والبالانس بنحاول نبقى نلاقي انه في توازن ما بين النجاح في العمل والنجاح كمان في الاسره، ده يعتبر كمان نجاح في الحياه، فده لا يتغاضى او لا يعني ينفي وجود الاخر. فعملنا برنامج اسمه Women Transformation Leadership، وبدا فعلا دلوقتي يتم تنفيذه وتطبيقه في يوروب وفي اكتر من دوله كمان بالميدل ايست.
0: ده شيء هايل جدا. احنا دايما بنتكلم في برنامجنا عن ازاي المراه ودور المراه وازاي نساعد المراه وازاي المراه اصلا اوريدي ناجحه، وفي امثله هايله. في سؤال تاني الحقيقه مهم جدا عن خطط حضرتك المستقبليه او امنياتك. انا هفرع السؤال لحتتين، امنيات حضرتك وخططك المستقبليه، نحب نعرف الساده المستمعين عنه.
1: حلو. لو بحكي على في المجال اللي بنتكلم فيه فكرة الخطط المستقبلية، احنا حاليا بريزيليانس قريب جدا ان شاء الله يعني بنزور ويبقى عندنا مكتب اضافي في يوروب باوستريا، وهيكون في معنا شركة، وفي نفس الوقت بجوهانسبرغ، وقريب جدا ان شاء الله هيبقى في مكتب بشمال افريقيا بالقاهرة ريزيليانس ايجيبت، وبنبدأ من خلاله نبدأ نقدم برامج خاصة بالبترفلاي والترانسفورميشن، ده على مستوى المجال المهني. وان شاء الله كمان نادي الشركة بتاعتنا بيتم رفع الأسهم بتاعتها، هيبقى فيه أخبار على الانفستمنت إن شاء الله بالصفحة بتاعتنا. على المستوى الشخصي بحب أن أكمل أكتر بنفس البيس أو السلام اللي أنا عايش فيه، لأنه هي تجارب مختلفة وكل شوية أنت بتحاول تتعلم أنت مين أكتر وتحاول تقرب أكتر لنفسك. فعلى المستوى الشخصي أمنيتي أنه أكون أكتر سلام الفترة اللي جاية، لأني حاسس أن من وقت للتاني لما يكون في عندك باشن وفي عندك ديديكيشن في الشغل وكذا، ممكن تنسى انك انت كنت تحب ايه او انت كنت بادئ ازاي او كذا. فدايما لازم ترجع للريفرنس او الخط الاساسي بتاعك، لان الواحد لما بيحصله ديفيشن على هو مين ورايح فين في الحياه، فممكن يبقى كتير مغريات رايحه بينه. فما عندي الصراحه يعني حاجه ماديه معينه الواحد نفسه يوصل لها على او امنيه، بس امنيتي على المستوى الشخصي اكتر انه اكون اكتر سلام، ان يكون اكتر في مجتمع حواليا كتير، وزي ما بحكي انا جلوبال سيتيزن، يعني انا ما فيش حاجه اسمها النهارده انت اسمك ايه وفي انهي بلد ولا جنسيتك ولا ديانتك او كذا، بالعكس احنا كنا بننتج في رحاب كبير. فدي على المستوى الشخصي او امنياتي اني اكمل بنفس السلام ده واتعاون مع اكتر من حد. وبعدين النهارده لو في اي اوبورتونيتي او مبادره بحاول اشتغل مع اي حد وبنساعد بعض فيها، ده لا يكون فضل ولا اي شيء، لانه اكيد انا في مرحله وصلت الحاجه بسبب مساعدات كتير قبل كده وصلتني، ما هياش طلع كلها ما كانش فضل مني ولا اجتهاد لوحدي بس. يعني
0: الحقيقه يعني حضرتك اتكلمت على حاجات جميله جدا الواحد قلما بيسمع حكايه ان الواحد يبقى عنده بيس. يعني احنا ممكن ده ما بيتعرضش مع ان الواحد يشتغل وما يبقاش دايما على طول زي ما بيقولوا في العجله وماشي تحت الضغط والدوامه. احنا يعني قد ايه الواحد يستمتع بالحاجه اللي بيعملها علشان تطلع في احسن ما يكون، زي ما حضرتك عملت يعني رحله جميله وان شاء الله تدي اكتر. انا بتشكر لك جدا جدا، كلام جميل جدا جدا وهيفيد اكيد شباب وشابات، وحقيقة انا استفدت كمان. استمتعت جدا باللقاء مع حضرتك وكان اكتر من رائع وسهل وسهل ممتنع زي ما بيقولوا.
1: خليك، انا مبسوط وبشكرك مره تانية ان انت يعني دعيتينا النهارده ياسمين، وبشكر مستمعينك كمان، وان شاء الله تبقى حلقه كده لذيذه وقيمه مضافه للي بيسمعنا.
0: الحقيقه هي حلقه فعلا لذيذه وقيمه اكيد مضافه، وبشكرك جدا ومن نجاح لنجاح يا باشمهندس استاذ احمد راجد. ميرسي جدا جدا. شكرا.

زي ما سمعنا في اللقاء مع المهندس أحمد رجب، يمكن أن نسلط الضوء على بعض النقاط المهمة المستفادة من اللقاء. أولاً التصميم، التصميم على الوصول لأهدافنا مهما كانت الصعوبات، وإن إيماننا بأنفسنا وإمكانياتنا مع بذل المجهود والكفاح نقدر نوصل لأحلامنا. النقطة الثانية المنافسة، المنافسة الشريفة بتساعد الإنسان على تطوير من نفسه وإنه كمان يواكب التطور في المجالات اللي حواليه، وممكن قوي إن هو يضع بصمته الخاصة على عمله. النقطة الثالثة الإتقان، الإتقان والإخلاص في العمل ده شيء مهم جدا علشان الإنسان يقدر يوصل لقمة النجاح. رابعا العمل التطوعي، يمكن أن يبدأ الإنسان بالعمل التطوعي في شتى المجالات لغاية ما يوصل من خلال العمل التطوعي لإتقان العمل ده، يعني يعتبر العمل التطوعي هو الملهم أو شعلة أو الشعلة أو الشرارة اللي الإنسان ممكن يبتدي بيها إن هو يكسب خبرات، وبعد كده يقدر يستطيع إن هو ينتقل من العمل التطوعي إلى العمل المهني أو الحرفي. كل المجموعة الكلام أو النقاط اللي اتكلمنا فيها أو اللي استفدناها من اللقاء مع المهندس أحمد رجب دي بتوصلنا لنتيجة مهمة جدا، إن أولا الإنسان مش مفروض إن هو يفقد الأمل بسرعة، إن الإنسان يثابر ويشتغل على نفسه. كل الكلام ده مهم جدا جدا للشباب والشابات اللي بيسمعونا علشان إن شاء الله إن هم يقدروا يوصلوا لتحقيق أحلامهم ويستفيدوا من الانترفيو اللي اتعمل، ونقدر نكون نقلنا لهم خبرة حياتية وخبرة عملية مهمة تفيدهم إن شاء الله في تحقيق أحلامهم. سعيدة جدا أني كنت معاكم لمدة ساعة في برنامجكم ياسمين ونقير، وأتمنى إن شاء الله أن الانترفيو اللقاء اللي عملناه يكون مفيد بالنسبة لكم ويوصل لكم معلومة مفيدة.

حلقتنا النهاردة. أحب أشكركم جميعا على حسن استماعكم، وشكر خاص لأصدقاء البرنامج اللي بيسمعونا وبيتابعونا: أميرة، شعبان، تيم، إيوان، لبنى، أحمد، كارما، أمير، بطول، أمير، مدام مونة، مايرا، ودانيا، وجانا ياور. وأتمنى لكم أسعد الأوقات. إلى اللقاء، هتوحشوني جدا، بحبكم قوي. كان معاكم ياسمين السلكاوي من برنامجكم ياسمين آر، والمدة ساعة من مدينة لينس من راديو فرو. إلى اللقاء.